0: سيد، ظاهر أن الصين قبلت سحميهم.
1: راح أضغط عليهم بالرهينة الصينية، مو راح أتوقع يستسلموا بسهولة.
2: خليك هناك وراك بكل خطواته.
3: 山上出现三辆皮卡车，其中有两辆武装了，另外一辆被货箱盖住，看不到。
4: 什么时候出现的？
3: 三分钟前。

0: أنا مش عارف إيش بدك تعرضتها.
1: إيش بدك بالضبط؟ إيش بدك؟ ها؟ أي واش؟
2: في شيء تخببني به؟
1: شو؟ أنا عارف إيش بدك تعرف.
2: هذا مو شغل نظيف.
1: لا مش عارف.
2: رح سويه بنفسي.
1: الله مو عارف شيء.
2: شكلك مخبي شيء. وين يكون؟
1: والله
2: فكر كويس.
1: اقعد يا اسمع.

0: أحبك بعد صلاة الفجر راح نقوم بالعملية.
1: المكان وين؟ الجبل الأحمر؟
0: لا البرج، الجبل الأحمر.
1: على خير الله يا جماعة.

0: شكرا.
1: مرحبا. ما كنت اتوقع تكون انت.
2: والله زمان ما تلاقينا يا شيخنا.
1: وانت لك زمان ما جيت البلدة.
2: مصارع الحرب من اجل حياة افضل. ما اعطي وقت للعائلة وللبلدة.
1: حياة افضل. ولكن الحرب غايتها اكبر من هيك.
2: وين اللي وصيتك عليه يا شيخنا؟

0: 全体注意，计划有变。
1: 我现在要去抓他们首领。李东，以后我出来的时候一定会有追兵，你负责掩护我。顾顺，你要负责协助佟丽解决飞机上的敌人。班迪。
2: نعم سيدي.
3: اسمع، المتمردون ضدنا. لازم استعادة كل بيانات والكعك الأصفر. اقتلوهم جميعا. من الحين، هذه حربنا.
2: مفهوم.
4: قاعدة قاعدة.
0: توني توني، 马上控制飞机。
5: ما تتحرك ما تتحرك